فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضاع أحدكم في صلاته أفخر مولودات محمد مصطفى راه صلوات سيد السعادات محمد مصطفى راه صلوات Habib-i Huda Muhammed Mustafa Rauf Salavat. Derse başlamadan onu hatırlatayım size. Başlık kılan